اللغة العربية ذاكرة الوطن. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نتوقف عند ركن أصيل من أركان الهوية الوطنية، اللغة العربية. فاللغة ليست مجرد حروف نكتبها ولا كلمات نتبادلها في حديثنا اليومي، بل هي ذاكرة الأمة ووعاء التاريخ وصوت الهوية الذي يبقى حياً في الوجدان. وعلى أرض قطر ظلت اللغة العربية حاضرة في البيت والمجلس والمدرسة والإعلام وفي كل مساحة تتشكل فيها شخصية الإنسان القطري. بها نروي حكايات الأجداد، وبها نعبر عن حبنا للوطن، وبها نحفظ أسماء الأماكن والأمثال الشعبية والأغاني التراثية والكلمات التي تحمل رائحة البحر والصحراء والمجلس القطري الأصيل. وفي زمن العولمة، حين تتدافع اللغات والثقافات والمؤثرات من كل اتجاه، لا تكون المحافظة على اللغة العربية رفضاً للعالم، بل هي طريقتنا في الدخول إليه بثقة ووضوح. فمن يعرف لغته يعرف ذاته، ومن يحمل لغته باعتزاز يحمل وطنه في صوته وفي كلماته. إن اللغة العربية في قطر ليست مادة دراسية فحسب، بل هي جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الوعي وجسر يربط الأجيال بجذورها. ولذلك فإن مسؤولية الحفاظ على اللغة لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تبدأ من الأسرة، من حوار الأم مع أبنائها، ومن قصة تروى في الليل، ومن مثل شعبي يذكر في المجلس، ومن أغنية وطنية ترسخ في الذاكرة. هكذا تبقى اللغة العربية صوت الهوية ونبض الذاكرة وإحدى أجمل صفحات حكاية هذا الوطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحدا. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جداً، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون. سامحوا عندما تستطيعون. وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف.

جمالا، فلنبدأ بأن نكون أكثر حبا وأكثر رحمة وأكثر لطفا مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أفهم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. قدم

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. في رحلة بحث موسى عن العبد الصالح كانت العلامة هي عودة الحياة إلى السمكة الميتة المملحة التي كان يحملها يوشع في السلة، وكان إحياء تلك السمكة إشارة لموسى عليه السلام بأنه قد دخل إلى عالم آخر، عالم تختلف قوانينه ومعارفه عن قوانين ومعارف البشر. دخل موسى إلى عالم تسيير الأقدار للبشر، هذا العالم الذي لا يعلم عنه أحد إلا خالق الكون والبشر وموجد قوانين ونواميس هذا الكون.

0: يرى أنه كان من الأحرى بموسى والخضر أن يغادرا هذه القرية البخيلة وأهلها الذين أبوا أن يضيفوهما وأوصدوا الأبواب في وجهيهما. ولكنه الدرس الثالث الذي كان على الخضر أن يعلمه لموسى في هذه الرحلة العجيبة.
1: قال الخضر: فلنبت ليلتنا هنا أسفل هذا الجدار.
2: نام موسى من التعب والإرهاق بينما قضى الخضر الليل كله وهو يصلح هذا الجدار الذي كان على وشك أن ينهار.

0: انظر يا أخي إلى هذا الرجل الغريب.
1: عجبا، لقد أصلح الجدار وأقامه مرة أخرى.
0: حمدا لله، أصبح السير بالقرب منه آمنا.
2: ينهض موسى من نومه ويرى الخضر وهو يصلح الجدار، ويندهش موسى من تصرفه ويقول له إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا.
3: وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح.
4: قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه، وأنت قبلت بهذا الشرط. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
3: لقد حذر العبد الصالح موسى من مغبة السؤال، وجاء الآن دور تفسير ما غاب عن موسى عليه السلام.

لقد أصدر الملك أوامره بالاستيلاء على جميع السفن وضمها إلى الأسطول الملكي لمواجهة الأعداء.

0: إنها سفينة خرب ولا تصلح للعمل ضمن الأسطول الملكي.
1: اترك ولنبحث عن غيرها.
2: بدأ الخضر في تفسير ما لم يستطع سيدنا موسى فهمه.
3: قال الخضر: لقد كان هناك ملك ظالم يستولي على كل سفينة، وأهل السفينة الذين أكرمونا بالركوب معهم مساكين ولا يملكون غيرها، ويكسبون قوتهم من الصيد ونقل المسافرين، وإذا استولى الملك على السفينة سيهلك أهلها، فأردت أن أصيبها بعيب حتى لا تؤخذ منهم، وأعلم بأنهم يستطيعون إصلاحها.

0: هيا يا ولدي تناول معنا الطعام.
1: لقد سئمت طعامكم، إنه لا يتغير أبدا.
2: حمدا لله على نعمه.
0: أهكذا؟ أهكذا تعامل نعمة الله يا ولدي؟
1: وسئمت الحياة معكما أيضا.
2: ما بال هذا الولد العاق؟
0: ليت بطني لم تحملك أيها الشقي.
2: رحمك رحمك يا رب.
3: قال الخضر: فإذا مات هذا الطفل وهو صغير فلن يكتب عليه ذنب، فكان قتله رحمة للطفل ولوالديه. وأوحى الله لي بأن سيعوضهما بولد صالح يبرهما ويحسن إليهما.

0: يا أم يوشع، أما زال ولدك يتبع موسى الذي يدعي أنه نبي؟
1: وما شأنك بولدي يا نحوم؟
2: نخشى أن يضله موسى كما أضل غيره.
0: لقد حكى يوشع عن أشياء غريبة بين موسى وهذا الرجل الغامض.
3: أيعقل أن سمكة ميتة مملحة تعود الحياة إليها مرة أخرى؟
1: ولدي يوشع لا يكذب.
0: أخشى أن يضلك أنت أيضاً يا أم يوشع.
1: كفوا عن السخرية والثرثرة، ولا شأن لكم بي ولا بولدي يوشع.

0: لقد كشف العبد الصالح لموسى شيئين في الوقت نفسه. كشف له أن علمه أي علم موسى محدود، كما كشف له أن كثيراً من المصائب التي تقع على هذه الأرض تخفي في ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى.
1: إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق السفينة مصيبة حلت بهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي مصيبة، نعمة لن يكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن يصادر الملك كل سفينة غصبا، ثم يترك هذه السفينة المعيبة، وبذلك تبقى هذه السفينة لأصحابها مصدرا للرزق فلا يموتون جوعا.
0: أيضا سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة دهمتهما بقتل وحيدهما الصغير البريء، غير أن موته يمثل لهما رحمة عظمى، فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما في شيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة وترتدي الرحمة قناع الكارثة.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: سعادتي اليوم اني اكافح بعملي، لاني كل ما كافحت زدت قوة، وهذا سر نجاحي.
2: النجاح بالإدارة انك تقود فريقك وتعطيه الجرأة،
3: تخفيف معاناة مريض اصعب تحدي تواجه، تعطيني سعادة وتزيدني ثقة.
4: عشان اكون مدربة ماهرة لازم اكون لاعبة كويسة.
5: صباح الحبايب فقط على حبايب اف ام.
6: صباح الحبايب، خلي مودك طايب.
0: حبايب اف ام، اثير يعانق الفضاء.
7: قديمك نديمك، خلك على السمع وخلينا نطرب.
8: فقط على حبايب اف ام 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: قديمك نديمك فقط على حبايب اف ام. انت صح
1: لانك على الموج الصح.

شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب FM.

شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب FM.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
4: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة. وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيرا قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي، بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولاً بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيداً. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة، بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلاً من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقاً لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلاً في مكان هادئ، بعيداً عن اللوم وبعيداً عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلاً تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتاً للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة، بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب، ولكل روح انكسرت، ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافيه.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نتوقف عند ركن أصيل من أركان الهوية الوطنية، اللغة العربية. فاللغة ليست مجرد حروف نكتبها ولا كلمات نتبادلها في حديثنا اليومي، بل هي ذاكرة الأمة ووعاء التاريخ وصوت الهوية الذي يبقى حياً في الوجدان. وعلى أرض قطر ظلت اللغة العربية حاضرة في البيت والمجلس والمدرسة والإعلام وفي كل مساحة تتشكل فيها شخصية الإنسان القطري. بها نروي حكايات الأجداد، وبها نعبر عن حبنا للوطن، وبها نحفظ أسماء الأماكن والأمثال الشعبية والأغاني التراثية والكلمات التي تحمل رائحة البحر والصحراء والمجلس القطري الأصيل. وفي زمن العولمة، حين تتدافع اللغات والثقافات والمؤثرات من كل اتجاه، لا تكون المحافظة على اللغة العربية رفضاً للعالم، بل هي طريقتنا في الدخول إليه بثقة ووضوح. فمن يعرف لغته يعرف ذاته، ومن يحمل لغته باعتزاز يحمل وطنه في صوته وفي كلماته. إن اللغة العربية في قطر ليست مادة دراسية فحسب، بل هي جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الوعي وجسر يربط الأجيال بجذورها. ولذلك فإن مسؤولية الحفاظ على اللغة لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تبدأ من الأسرة، من حوار الأم مع أبنائها، ومن قصة تروى في الليل، ومن مثل شعبي يذكر في المجلس، ومن أغنية وطنية ترسخ في الذاكرة. هكذا تبقى اللغة العربية صوت الهوية ونبض الذاكرة وإحدى أجمل صفحات حكاية هذا الوطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيما بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحدا يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قويا فلا تظن أنه لم ينكسر يوما، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام. الاتصال بالوكيل الحصري اعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب اف ام.
1: حبايب اف ام
0: شريط كوكتيل.

شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب FM.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

اللغة العربية ذاكرة الوطن. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نتوقف عند ركن أصيل من أركان الهوية الوطنية، اللغة العربية. فاللغة ليست مجرد حروف نكتبها ولا كلمات نتبادلها في حديثنا اليومي، بل هي ذاكرة الأمة ووعاء التاريخ وصوت الهوية الذي يبقى حياً في الوجدان. وعلى أرض قطر ظلت اللغة العربية حاضرة في البيت والمجلس والمدرسة والإعلام وفي كل مساحة تتشكل فيها شخصية الإنسان القطري. بها نروي حكايات الأجداد، وبها نعبر عن حبنا للوطن، وبها نحفظ أسماء الأماكن والأمثال الشعبية والأغاني التراثية والكلمات التي تحمل رائحة البحر والصحراء والمجلس القطري الأصيل. وفي زمن العولمة، حين تتدافع اللغات والثقافات والمؤثرات من كل اتجاه، لا تكون المحافظة على اللغة العربية رفضاً للعالم، بل هي طريقتنا في الدخول إليه بثقة ووضوح. فمن يعرف لغته يعرف ذاته، ومن يحمل لغته باعتزاز يحمل وطنه في صوته وفي كلماته. إن اللغة العربية في قطر ليست مادة دراسية فحسب، بل هي جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الوعي وجسر يربط الأجيال بجذورها. ولذلك فإن مسؤولية الحفاظ على اللغة لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تبدأ من الأسرة، من حوار الأم مع أبنائها، ومن قصة تروى في الليل، ومن مثل شعبي يذكر في المجلس، ومن أغنية وطنية ترسخ في الذاكرة. هكذا تبقى اللغة العربية صوت الهوية ونبض الذاكرة وإحدى أجمل صفحات حكاية هذا الوطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنت على الموج الصح.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

حان موعدكم الآن مع مطبخي رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة. وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم، ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيرا قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي، بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولاً بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيداً. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة، بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلاً من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقاً لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلاً في مكان هادئ، بعيداً عن اللوم وبعيداً عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلاً تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتاً للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة، بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب، ولكل روح انكسرت، ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطره شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب اف ام قطر، حبايب أمريكا تكساس، مستمع أصيل لفن ونغم جميل.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

اللغة العربية ذاكرة الوطن. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نتوقف عند ركن أصيل من أركان الهوية الوطنية، اللغة العربية. فاللغة ليست مجرد حروف نكتبها ولا كلمات نتبادلها في حديثنا اليومي، بل هي ذاكرة الأمة ووعاء التاريخ وصوت الهوية الذي يبقى حياً في الوجدان. وعلى أرض قطر ظلت اللغة العربية حاضرة في البيت والمجلس والمدرسة والإعلام وفي كل مساحة تتشكل فيها شخصية الإنسان القطري. بها نروي حكايات الأجداد، وبها نعبر عن حبنا للوطن، وبها نحفظ أسماء الأماكن والأمثال الشعبية والأغاني التراثية والكلمات التي تحمل رائحة البحر والصحراء والمجلس القطري الأصيل. وفي زمن العولمة، حين تتدافع اللغات والثقافات والمؤثرات من كل اتجاه، لا تكون المحافظة على اللغة العربية رفضاً للعالم، بل هي طريقتنا في الدخول إليه بثقة ووضوح. فمن يعرف لغته يعرف ذاته، ومن يحمل لغته باعتزاز يحمل وطنه في صوته وفي كلماته. إن اللغة العربية في قطر ليست مادة دراسية فحسب، بل هي جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الوعي وجسر يربط الأجيال بجذورها. ولذلك فإن مسؤولية الحفاظ على اللغة لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تبدأ من الأسرة، من حوار الأم مع أبنائها، ومن قصة تروى في الليل، ومن مثل شعبي يذكر في المجلس، ومن أغنية وطنية ترسخ في الذاكرة. هكذا تبقى اللغة العربية صوت الهوية ونبض الذاكرة وإحدى أجمل صفحات حكاية هذا الوطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

مرحبا من جديد. وصفتنا اليوم من مطبخ رولا الإنساني هي خبز الأمل بعد الخيبة. وهذه الوصفة بالذات نحتاجها عندما نعطي من قلوبنا كثيرا ثم لا نحصد ما كنا ننتظره. نحتاجها عندما نخطط ونتعب ونحلم، ثم تأتي الحياة أحيانا بغير ما تمنينا. فالخيبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون أحيانا بداية طريق آخر أنضج وأهدأ وأقرب إلى ما يناسب أرواحنا. امسكوا الورقة والقلم واكتبوا معي المكونات والمقادير. فسنحتاج لوصفة خبز الأمل بعد الخيبة إلى كوبين من الصبر الجميل، ملعقة كبيرة من الثقة بالله، نصف كوب من الدموع التي غسلت القلب ولم تكسره، ثلاث ملاعق من الشجاعة للوقوف من جديد، رشة خفيفة من الذكريات الطيبة، حفنة من حسن الظن بما هو قادم، ملعقة من الرضا بما مضى، وأخيرا قطعة صغيرة من الحلم القديم نحتفظ بها لا لنعيش في الماضي، بل لنتذكر أننا كنا وما زلنا قادرين على الحلم. هل أنتم مستعدون لنبدأ طريقة التنفيذ؟ هيا بنا لنبدأ أولاً بتهدئة القلب، فلا يجوز أن نخبز الأمل على نار الغضب أو الانكسار. نضع الصبر في وعاء الروح ونضيف إليه الثقة بالله، ثم نحركهما ببطء حتى يمتزجا جيداً. نأخذ الدموع القديمة لا لنغرق فيها، بل لنستخدمها كقطرات تنظف داخلنا من مرارة الخيبة. نضيف الشجاعة بالتدريج، لأن الوقوف بعد الخيبة لا يحدث مرة واحدة، بل خطوة بعد خطوة. نرش على العجينة قليلاً من حسن الظن، فربما ما خسرناه كان طريقاً لا يناسبنا، وربما ما تأخر عنا كان يحضر لنا بصورة أجمل. نترك العجينة ترتاح قليلاً في مكان هادئ، بعيداً عن اللوم وبعيداً عن سؤال لماذا حدث هذا لي. بعد ذلك نضعها في فرن التجربة ونتركها تنضج على نار الإيمان حتى يتحول الألم إلى وعي، والخيبة إلى درس، والانكسار إلى بداية جديدة. أما توصياتي لكم لهذه الوجبة، فلا تجعلوا الخيبة تطفئ نوركم الداخلي. لا تحكموا على حياتكم كلها من موقف واحد موجع. من حقكم أن تحزنوا، لكن ليس من حق الحزن أن يقيم داخلكم إلى الأبد. لا تندموا على طيبة قدمتموها بصدق، فالخير الذي خرج منكم سيعود إليكم بطريقة ما. عندما يغلق باب لا تقفوا أمامه طويلاً تبكون، فقد يكون خلفكم باب آخر ينتظر أن تلتفتوا إليه. وأعطوا أنفسكم وقتاً للتعافي، فالأمل لا يفرض بالقوة، بل ينبت بهدوء في القلوب التي ما زالت تؤمن بالله وبالحياة. ختام الوصفة: كان هذا خبز الأمل بعد الخيبة من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نخبزها لكل قلب تعب، ولكل روح انكسرت، ولكل إنسان ظن أن النهاية جاءت ثم اكتشف أن الله يخبئ له بداية أجمل. تذكروا دائما أن الخيبة قد تغلق فصلا من الحكاية، لكنها لا تنهي الكتاب كله. كنت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى أن نلتقي في وصفة إنسانية جديدة، تقبلوا محبتي وتحياتي، وصحتين وعافية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. اطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
3: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب
1: اف ام على 93.7
2: حبايب اف ام
3: انت على الموج الصح.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا. لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.
1: وجه القمر

0: حاس إن باقتك مو مثل الأول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملا شيئا من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعا، أمر قد نتمناه أحيانا ونخافه أحيانا أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما، لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا. وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحا إلى الأبد، لكن الأيام أثبتت له شيئا مختلفا، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحيانا لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You're listening to Habayeb FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن، فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

اللغة العربية ذاكرة الوطن. في كل حلقة نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، وفي هذه الحلقة نتوقف عند ركن أصيل من أركان الهوية الوطنية، اللغة العربية. فاللغة ليست مجرد حروف نكتبها ولا كلمات نتبادلها في حديثنا اليومي، بل هي ذاكرة الأمة ووعاء التاريخ وصوت الهوية الذي يبقى حياً في الوجدان. وعلى أرض قطر ظلت اللغة العربية حاضرة في البيت والمجلس والمدرسة والإعلام وفي كل مساحة تتشكل فيها شخصية الإنسان القطري. بها نروي حكايات الأجداد، وبها نعبر عن حبنا للوطن، وبها نحفظ أسماء الأماكن والأمثال الشعبية والأغاني التراثية والكلمات التي تحمل رائحة

يعرف ذاته، ومن يحمل لغته باعتزاز يحمل وطنه في صوته وفي كلماته. إن اللغة العربية في قطر ليست مادة دراسية فحسب، بل هي جزء من شخصية المجتمع وعنصر أساسي في بناء الوعي وجسر يربط الأجيال بجذورها. ولذلك فإن مسؤولية الحفاظ على اللغة لا تقع على المؤسسات وحدها، بل تبدأ من الأسرة، من حوار الأم مع أبنائها، ومن قصة تروى في الليل، ومن مثل شعبي يذكر في المجلس، ومن أغنية وطنية ترسخ في الذاكرة. هكذا تبقى اللغة العربية صوت الهوية ونبض الذاكرة وإحدى أجمل صفحات حكايتي هذا الوطن.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

كان موعدكم الآن مع مطبخ رولا الإنساني، فقط عبر أثير إذاعة حبايب أفام. هيا لنجتمع معا حول مائدة من المشاعر الدافئة، حيث نحضر وجبات إنسانية غنية بالأمل والتفاؤل، ونمزج المحبة بالعطاء والطمأنينة بالسلام الداخلي. في مطبخ رولا الإنساني لا نقدم الطعام فقط، بل نقدم وصفات من القلب إلى القلب، لنمنح أرواحنا شيئاً من الدفء وقلوبنا شيئاً من السكينة. فكونوا معنا ولنتذوق معاً وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في مطبخي رولا الإنساني، ذلك المطبخ الذي لا تحضر فيه الأطعمة بالمكونات الغذائية فقط، بل تصنع فيه وصفات الحياة من أجمل القيم وأنبل المشاعر. فهنا نضيف ملعقة من الأمل ورشة من التفاؤل وكوبا من المحبة، ونمزجها بالصبر والإيمان لنقدم لأرواحنا غذاء يشبع القلب ويمنح النفس الدفء والسكينة. في مطبخ رولا الإنساني لكل شعور وصفة، ولكل تجربة نكهة، ولكل قلب متعب طبق خاص يعيد إليه شيئا من الطمأنينة والراحة. سأكون معكم أنا رولا الغزاوي، وأدعوكم اليوم إلى تذوق وصفة جديدة من وصفات الحياة.

أحبتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخي رولا الإنساني. واليوم سنقدم لكم رغيف العفو والتطهر، ذلك الرغيف الذي نحتاجه جميعا عندما تتراكم في قلوبنا الأوجاع والخيبات. مكونات رغيفنا لهذا اليوم: نحتاج إلى كوب كبير من التسامح، 3 ملاعق من الشجاعة للاعتراف بالألم، ملعقتان من الصبر، رشة من الرضا، حفنة من الإيمان بأن الحياة أقصر من أن تعاش بالأحقاد، وملعقة سخية من حب الذات. طريقة التنفيذ: نبدأ أولاً بإخراج كل المشاعر السلبية القديمة من القلب، نغسل الذكريات المؤلمة بماء الوعي والفهم، نضيف التسامح تدريجياً دون استعجال، نعجن المكونات جيداً بالصبر لأن بعض الجروح تحتاج إلى وقت كي تلتئم، نترك الرغيف ليتخمر في مساحة هادئة من الأمل، ثم نخبزه على نار الإيمان بأن السلام الداخلي يستحق المحاولة. أما توصيات الشيف لكم لهذا اليوم، فلا تسمحوا للألم القديم أن يحتل مساحة المستقبل، سامحوا من أجل راحتكم النفسية قبل أي شيء آخر. تذكروا دائماً أن التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل التحرر من ثقله. كان هذا رغيف العفو والتطهر من مطبخ رولا الإنساني، وصفة نتمنى أن تترك

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: على 93.7
3: 93.7
2: حبايب
4: FM The Leader Popular Radio.
2: انت على الموجة الصح.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood. Take a break and enjoy the show.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام
2: يا نسمة وعا قلبي فتت

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي يضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: حبايب
3: على 93.7
4: حبايب
5: FM.
4: The Little Popular Radio.
6: أنت على الموجة الصح.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطرة شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا؟ جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: من 15 عاماً ومياه سدرة توفر مياه نقية وعالية الجودة لعملائها في قطر، من عبوات الخمسة قالون إلى احتياجاتكم اليومية، الجودة اللي تثقون بها تصل إليكم بسهولة. أطلب الآن عبر الرقم المجاني 800-8884. مياه سدرة، نرافقكم من 15 عام.
2: محتارين وين تاكلون وكل واحد بخاطر شيء؟ تدرون إن جونيورز هو مكان الكل؟ وزيادة على هذا، جهزنا لكم اللي ضبط المزاج، وجبة الأرز الجديدة، دجاج أو لحم، كل هذا ب16 ريال بس. لا تفكر ولا تحتار، غداك وعشاك عندنا جاهز. جونيورز، الحب الجديد.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام على 93.7
1: حبايب اف ام انت على الموج الصح.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You're listening to Habayib FM 93.7, where music never stops and the latest hits are always on air.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.